شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودة بالخيول المبركة عايطاري دولوا.